لم جردكم يا دغدم زجزل الخالنم يا دغدم زجزل الخالنم أهينا سوسم ألهينا بجردكم يا دغدم زجزل الخالنم.